وقد حان أن تستريحي وتلقي عن المنكبين غبار السفر، فحسبك أنك لم تهزمي ولا حطمتك سهام القدر.